هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 23 من يونيو حزيران 2026 المصادف يوم الثلاثاء. ساعاتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعين الكرام، أنا آلاء جوردو سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من فلسطين تروى الحكاية وسجل الأسفار.

مستمعنا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرتان للأنباء. أجرى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي الزيدي، وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين تركيا والعراق بالإضافة إلى قضايا إقليمية وعالمية. وأشار رئيس الجمهورية أردوغان إلى أنهم يرغبون في الارتقاء بالعلاقات بين تركيا والعراق إلى مستويات أبعد في المرحلة الجديدة، مؤكدا أن إمكانيات التعاون كبيرة للغاية، لا سيما في مجالات الطاقة والصناعة الدفاعية والنقل. ودعا رئيس الجمهورية رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لزيارة تركيا من أجل إجراء مشاورات شاملة. أجرى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، وبحث الزعيمان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين تركيا وإيران إلى جانب التطورات الإقليمية والعالمية. وأشار الرئيس أردوغان خلال الاتصال إلى أن الاتفاق الذي تم التواصل إليه بين إيران والولايات المتحدة أمر يبعث على الارتياح، وأن تركيا ستقدم كل الدعم الممكن لضمان أن ينتهي هذا المسار بالسلام، كما أكد على أهمية توخي الحذر تجاه الذين يسعون إلى عرقلة المفاوضات. وذكر رئيس الجمهورية أنه من المهم والضروري اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز السلام الإقليمي في العهد الجديد، مشيرا إلى أن تركيا ستعمل جاهدة من أجل إرساء هذا السلام. كما أكد الرئيس أردوغان في الاتصال أننا سنواصل اتخاذ الخطوات الرامية لتطوير وتعزيز التعاون التجاري والمالي وفي مجال الطاقة بين تركيا وإيران. أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. وفق المعلومات المستقاة من مصادر وزارة الخارجية، فقد جرى خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الوزير فيدان مع رئيس الوزراء القطري الثاني تقييم ومناقشة محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، والتي عقدت جلستها الأولى في سويسرا. أصدرت وزارة الخارجية بياناً عبرت فيه عن تعازيها في ضحايا الانفجار الذي وقع يوم أمس في أحد المصانع بدولة قطر، وعربت الوزارة عن حزنها العميق إزاء الخسائر في الأرواح الناجمة عن الانفجار الذي وقع في مصنع بمنطقة رأس لفان الصناعية في قطر. وجاء في البيان: نتقدم بتعازينا لأسر الضحايا الذين فقدوا أرواحهم وللشعب القطري الشقيق، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وكان انفجار قد وقع في منشأة للغاز بمنطقة رأس لفان الصناعية في قطر نتيجة خلل فني، وعلن عقب الحادث أنه تم السيطرة على الحريق الناجم عن الانفجار، مؤكدين عدم حدوث أي تسرب إلى البيئة المحيطة. وعلم أن الانفجار أسفر عن مقتل 13 شخصا

وإصابة 66 آخرين بجروح، وأن الحادث نجم عن خلل فني وليس هجوما. أعلن وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورالولو إن 11 سفينة تركية عبرت مضيق هرمز بسلام وغادرت الخليج منذ بداية الحرب. وقدم وزير النقل والبنية التحتية معلومات حول آخر المستجدات المتعلقة بالسفن التركية في مضيق هرمز، وفي بيان نشره على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي قال وزير النقل والبنية التحتية ما يلي: نتابع عن كثب التطورات في مضيق هرمز والخليج العربي، ونحن على اتصال دائم بالسفن والمواطنين في المنطقة، وأنه مؤخرا مع مغادرة سفينتين تابعتين لنا صباح يوم 21 يونيو حزيران يكون قد عبرت 11 سفينة تركية مضيق هرمز وغادرت الخليج بسلام منذ بداية الحرب، وأنه يعمل 177 مواطنا تركيا على متن 7 سفن في مضيق هرمز والخليج العربي، أحداها ترفع العلم التركي، كما أننا نواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن مواطنينا وسفننا في جميع الظروف. صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير بأنه على الرغم من مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، فإنهم سيواصلون احتلال الشريط الذي يطلقون عليه اسم المنطقة الآمنة في جنوب لبنان. وصدر بيان خطي مشترك عقب اجتماع شارك فيه نتنياهو وكاتس وزامير بالإضافة إلى قائد الجبهة الشمالية في الجيش الإسرائيلي اللواء رافي ميلو. وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بحزم لمنع أي تهديد يستهدف جنوده ومواطنيه، ولتدمير البنية التحتية للإرهاب وللحفاظ على وجوده في المنطقة الآمنة بجنوب لبنان. ونقل عن نتنياهو وزامير قولهما: لن يتم تقديم أي تنازلات فيما يتعلق بأمن المواطنين والجنود الإسرائيليين، وسيكون هذا الأمر دائما في مقدمة قائمة الأولويات. من جانبها ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هذا البيان المشترك يعكس القلق السائد في السياسة الإسرائيلية بشأن الانتقادات المتعلقة بتكبيل أيدي الجنود والقيود الصارمة المفروضة على الجيش الإسرائيلي في لبنان. وكان تقرير بثته القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية قد زعم أن تفويض حرية الحركة المطلقة الذي منحته الولايات المتحدة لإسرائيل في لبنان قد انتهى. يذكر أن إسرائيل أنشأت جراء الهجمات المستمرة منذ 2023 منطقة عازلة في جنوب لبنان تشبه الخط الأصفر في قطاع غزة، وعلى غرار ما حدث في غزة تم إخلاء القرى في جنوب لبنان وتدميرها، وبذلك وسعت إسرائيل خطها الحدودي بعمق 10 كيلومترات إضافية داخل الأراضي اللبنانية عبر هذه المنطقة العازلة الجديدة التي أنشأتها.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: استنكر السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المنتمي لليمين المتطرف ودعم للمجازر إيتمار بن غفير، والتي قال فيها ليحترق لبنان. وفي بيان له عبر حسابه على منصة إكس ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، أشار ساندرز إلى تصريح بن غفير الذي استخدم فيه عبارة ليحترق لبنان. وأوضح ساندرز أن تصريحان كهذا ليس تصريحا عاديا متوقعا من عضو في حكومة أي دولة، قائلا أن هذا التصريح الصادر عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير هو تصريح صادر عن مجرم حرب. كما شدد السيناتور ساندرز على أن الحكومة الإسرائيلية التي وصفها بأنها عنصرية ومتطرفة لا تستحق ولا حتى قرشا واحدا من الدعم الأمريكي. وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المنتمي لليمين المتطرف بن غفير قد زعم عقب مقتل جنود إسرائيليين الذين يواصلون اعتداءاتهم واحتلالهم في لبنان جرى هجوم لحزب الله، ورغم الاتفاق الأمريكي الإيراني إنه يجب أن يحترق لبنان، وادعى أنه مقابل كل دمعة تذرفها أم إسرائيلية يجب أن تبكي ألف أم لبنانية.

في منشور على منصة التواصل الاجتماعي التابعة لشركة إكس الأمريكية، ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بنيت أنه عقد اجتماعات مع الجنود والقادة العسكريين.

عن التدخل. ودعا بنت أن الجنود الإسرائيليين لا يستطيعون إطلاق النار حتى عندما يرون عناصر من حزب الله يراقبون عبر المناظير، وأن القرارات التي كانت تتخذ سابقا على الأرض تخضع الآن لموافقة الجنرال. كما زعم أن الجنود الإسرائيليين لا يستطيعون حتى التدخل عندما يحمل عناصر حزب الله صواريخ على أكتافهم، وأن هؤلاء الأفراد يختفون حتى الحصول على موافقة الجنرال. كما زعم بنت أن حزب الله كان على علم بهذه القيود ويستغلها لإعادة التمركز، مضيفا بأن طلعات سلاح الجو الإسرائيلي قد توقفت تماما، وأنه في حوادث نهاية الأسبوع التي أسفرت عن إصابة جنود إسرائيليين نفذ الجيش عمليات إجلاء دون تقديم دعم ناري مكثف. كما قال بنت أن ادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس بأن الجيش الإسرائيلي يتمتع بحرية الحركة في لبنان لا يعكس الحقيقة. هذا وفي بيان صدر حوالي الساعة 11 من مساء يوم أمس، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بعقد اجتماع بين رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع كاتس ورئيس الأركان إيال زامير وقائد القيادة الشمالية رافي ميلو، وأن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في جنوب لبنان. صرح الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بأن المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية ستكون فعالة في حال التزام الأطراف بالتعهدات الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة بينهما والتطبيق الكامل لبنود الاتفاق. إذ أدلى بازشكيان بتصريحات بخصوص المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر حسابه على منصة إكس، وفي إشارة منه إلى أن قيام الأطراف بالإدلاء بتصريحات خارج النص المتفق عليه سيؤثر سلبا على المفاوضات، أكد بازشكيان أن المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية ستكون فعالة في حال التزام الأطراف بالتعهدات الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة والتنفيذ الكامل للبنود. كما أشار بازشكيان إلى أن التقدم في عملية التفاوض سيقاس بالوفاء الفعلي بالمسؤوليات. أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم، متخطيا اللاعب الألماني ميروسلاف كلوزي بالأهداف التي سجلها في شباك النمسا، إذ نجح اللاعب المخضرم الذي هز الشباك أيضا في مباراته الثانية بالبطولة في كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم مرة أخرى. وبعد بداية غير موفقة في المباراة وإهداره ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة، تمكن ميسي بعد 30 دقيقة من هذه اللحظة من إرسال الكرة إلى الشباك عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. وقبل إطلاق صفارة نهاية المباراة المباشرة، ظهر النجم الكبير على الساحة مجدداً ليرفع إجمالي عدد أهدافه في البطولة إلى 5 أهداف في مبارتين، ويتجاوز رقم كلوزيه القياسي بهدفين. وحظي اللعب الحائز على 8 كرات ذهبية، والذي سيتم عامه 39 يوم الأربعاء، بإشادة كبيرة أيضا بعد تسجيله هاتريك في المباراة الأولى للبطولة أمام الجزائر. ولم يتمكن ميسي الذي ترك بصمته على البطولة بأهدافه من حبس دموعه في الملعب بعد تسجيله الهدف الأول في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي. وفي إجابته على أسئلة الصحفيين بعد المباراة، استخدم القائد الأرجنتيني عبارة لقد مررت بأيام صعبة دون الخوض في التفاصيل. وفور انتهاء المباراة أعلنت عائلة ميسي في بيان خطي أن خورخي ميسي والد النجم الكروي يمر بوعكة صحية، وطالبت العائلة الرأي العام بتجنب التكهنات من أجل قطع الطريق أمام الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة. ورغم الخوض العائلي الضغوط العائلية التي كان يمر بها، نزل ميسي إلى أرض الملعب ونجح في قيادة فريقه للفوز بفضل الأداء الذي قدمه أمام النمسا. وكان قائد منتخب النمسا ديفيد ألابا قد أفاد لفت الانتباه قبل المباراة إلى التهديد الذي يشكله ميسي، واصفا ببدء اللاعب الأرجنتيني للبطولة بتسجيل هاتريك بأنه أمر جنوني، وصرح ألابا قائلا نحن نعلم جيدا نوع الخصم الذي نواجهه، ونعلم حجم الأسماء العالية الجودة التي يمتلكونها في تشكيلتهم إلى جانب ميسي،
وما يمكنهم فعله كفاية.

فريق، وتشتد حدة السباق على جائزة الحذاء الذهبي الذي تمنح لهداف كأس العالم مع ظهور نجوم عالميين آخرين على الساحة مثل كيليان إمبابي وإيرلينغ هالاند. أعلن عن حالة الإنذار الأحمر في فرنسا وإسبانيا ودول أخرى في أنحاء وسط أوروبا وسط توقعات بارتفاع درجات الحرارة بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة لتتجاوز 40 درجة مئوية. وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن التحذير الجوي من المستوى الأعلى سار المفعول في أكثر من نصف مناطق البلاد، حيث اتخذ قرار بإغلاق مئات المدارس وسجلت مقاييس الحرارة في مدينة بوردو بيوم الاثنين 42 درجة مئوية. وفي حادثة ربطت بموجة الحر عثر على طفلين يبلغان من العمر 2 و4 أعوام متوفيان داخل سيارة عائلتهما في بلدة كابرنتارس جنوبي البلاد. وبالمثل أعلنت السلطات في ألمانيا وإيطاليا وسويسرا ولوكسمبورغ حالة الإنذار الأحمر. أسفر انقلاب شاحنة ضخمة تحمل نحو 400 خلية نحل في ولاية تكساس الأمريكية عن انتشار ملايين من نحل العسل في عسل في حي ريفي. وعقب الحادث اتخذت السلطات إجراءات أمنية واسعة النطاق في المنطقة. وأغلق مسؤول الطوارئ مقاطعة أورانج الطرق في المنطقة في أعقاب الحادث الذي وقع صباح الأحد وحذر سكان الحي من مغادرة منازلهم، بينما كانت الفرق تعمل على تفريغ الشاحنة ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلايا النحل. وفقا للمعطيات الأولية لم يتم الإبلاغ عن حالات لزع نحل أو إصابات خطيرة في المنطقة الواقعة شرق مدينة يوستن على الحدود مع ولاية لويزيانا، ولم تتضح بعد هوية مالك خلايا النحل. مستمعينا الكرام، استمعتم إلى نشرة للأنباء، شكرا لحسن المتابعة ودمتم بخير. مستمعينا الكرام، نواصل برامجنا بهذا الفاصل الغنائي، فوقتا ممتعا.

ضمير العالم والتضامن. أحياناً ليس الألم بحد ذاته هو أكثر ما يؤلم الإنسان، بل إغماض العالم عينيه وصمته أمام ذلك الألم وتركه وحيداً بمفرده. ولكن في بعض الأحيان تأتي لحظة يلامس فيها ذلك الدخان المتصاعد من غزة إلى السماء رئتي إنسان يبعد عنها آلاف الكيلومترات، وتتحول تلك الصرخة المرتفعة من إحدى زوايا الشرق الأوسط إلى هتاف يتردد في ميادين مدن لم تكن تتوقعها أبداً، خاصة بعد عام 2023 خلقت القضية الفلسطينية موجة عالمية عارمة ومزلزلة لم نشهد لها مثيلاً منذ وقت طويل. فقد نظمت عشرات الآلاف من المظاهرات في جميع أنحاء العالم، وملأت ملايين البشر الشوارع في وقت واحد، وفاضت الميادين بسيول بشرية من شوارع لندن المكتظة إلى اسطنبول ومن نيويورك إلى كيب تاون. كان البعض يحمل في يده مجرد لافتة بسيطة الصنع، والبعض الآخر سار دون أن ينطق بكلمة واحدة، ولكن كانت ترتسم على وجوههم جميعا العبارة نفسها: نحن نرى انكسار الأرواح هناك ونحن هنا. كانت الجامعات واحدة من أكثر قلاع هذه الصحوة فجأة وصمودا، فتلك الشرارة التي بدأت بنصب الطلاب للخيام في قلب حديقة جامعة كولومبيا انتشرت فجأة في أمريكا وأوروبا بأسرها. إننا نتحدث

هنا عن أكثر من 3000 شاب واجهوا تدخل الشرطة العنيف وسحلوا على الأرض واعتقلوا لمجرد أنهم قدموا الدعم لفلسطين وهتفوا بالعدالة. فصل الكثير منهم من جامعاتهم وغدت مستقبلياتهم في خطر، ورغم ذلك لم يفككوا تلك الخيام، لأن فلسطين بالنسبة لهذا الجيل الجديد لم تعد مجرد عنوان خبر بعيد يرونه على شاشات التلفاز، بل أصبحت اختبارا لضمائرهم وكرامتهم الإنسانية ذاتها. بالطبع لم تتحرك الميادين فحسب، بل تحركت البحار أيضا، تماما مثل روح مافي مارمارا التي لا تنسى في الماضي. أبحرت سفن الأطباء والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان من كافة أنحاء العالم عبر أساطيل الصمود والتضامن من الموانئ ليمدوا يد العون لأولئك المحاصرين. وحدثت تدخلات عنيفة مجددا، واحتجز الناس وضربوا في المياه الدولية مرة أخرى. إن تلك المعاملات المهينة واللا إنسانية التي تعرض لها النشطاء الأسرى بتوجيهات من وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن كفير لا تزال محفورة في ذاكرتنا جميعا. ولكن لحسن الحظ لم يقف العالم صامتا تماما هذه المرة، إذ أصدرت 8 دول من بينها تركيا بيانا مشتركا أدانت فيه هذا الانتهاك القانوني بشد العبارات. وارتفعت الأصوات في موانئ زوايا مختلفة من العالم للمطالبة بإعلان السياسيين الذين وقعوا على هذه القرارات أشخاصا غير مرغوب فيهم، لأن المسألة قد تجاوزت السياسة منذ زمن وتحولت إلى معركة كرامة. في الواقع هذا التلاحم الدولي لم يظهر في ليلة وضحاها، بل تقف وراءه جهود دبلوماسية دؤوبة امتدت لسنوات من إفريقيا إلى أمريكا اللاتينية. واليوم تعترف 147 دولة رسميا بفلسطين كدولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة. هذا يعني أن الأغلبية الساحقة من العالم تقف وراء هذه القضية العادلة، لا سيما تلك الخطوات التاريخية التي اتخذتها إسبانيا والنرويج وإيرلندا متتالية في الآونة الأخيرة صفعت وجه أوروبا بأكمله بعدالة هذا الكفاح. أما تركيا فكانت منذ البداية وعلى مدار نصف قرن واحدة من أبرز الدول التي تصدرت هذا التضامن الراسخ، ليس على الصعيد الدبلوماسي فحسب، بل وعبر ممرات المساعدات وشاحنات الإغاثة والتلاحم المجتمعي. ولكن هل تدرون ما هو أكثر شيء أثر فيه خلال هذه العملية؟ هو التقاء بشر لا يعرفون حتى لغة بعضهم البعض في الطرف الآخر من العالم على الألم نفسه. فنان صعد على المسرح ومضى يتحدث عن فلسطين مخاطرا بمسيرته المهنية بأكملها. لاعب كرة قدم سجل هدفا، وبدلا من أن يعيش فرحته أرسل رسالة صامتة إلى العالم. طبيب ترك كل شيء وذهب متطوعا إلى تلك المنطقة الخطيرة. طالب قضى ليلته مستيقظا على الخرسانة الباردة في حديقة الجامعة. وأم بكت بحرقة في بيتها لأجل أطفال لا تستطيع حتى تحديد موقعهم على الخريطة. هذا يعني أنه لا حاجة للتحدث باللغة نفسها ولا للولادة تحت العلم ذاته لجمع الناس جنبا إلى جنب، فالضمير وحده يكفي. بالتأكيد لم يظهر الجميع رد الفعل نفسه، وهذه حقيقة أيضا، فقد كان هناك من تجاهلوا ومن صمتوا ومن حاولوا إخفاء الوحشية المرتكبة خلف جمل دبلوماسية منمقة. ولكن مهما فعلوا فأن هناك قوة أكبر بكثير الآن تحطم جدار الصمت هذا، إنها الذاكرة المشتركة للإنسانية، لأن كل إنسان ينبض قلبه أينما كان في هذا العالم يمكنه أن يشعر في أعماق قلبه بذلك الخوف الكامن في عيني طفل وبعزلة شعب بأكمله. إن فهم فلسطين ليس مجرد النظر إلى الحدود المرسومة على الخريطة لتعلم الجغرافيا فحسب، بل هو رؤية كيف يمر الضمير الإنساني باختبار عظيم. ولهذا السبب تحديداً يتردد صدى تلك الصرخة المرتفعة من غزة اليوم في مدن تبعد عنها آلاف الكيلومترات. إن الشيء الذي يبقي شعباً واقفاً على قدميه ليس مجرد صموده النبيل النابع من داخله فحسب، بل هو ذلك الضمير الإنساني المشترك المرتفع من النصف الآخر من العالم.

في الحلقة القادمة نذهب إلى المحطة الأخيرة من هذه الرحلة الطويلة والشريفة، أي إلى الذاكرة الكبرى، إلى تلك المفاتيح التي لا يطالها الصدأ، وإلى أشجار الزيتون التي تشبثت جذورها بالأرض بقوة، إلى تلك الذاكرة الخالدة. نلتقي في الحلقة الختامية من برنامجنا من فلسطين تروى الحكاية. دمتم في أمان الله ورعايته.

سجل الأسفاري. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 23 من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفار، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصص رحلة سيران إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة التركية العريقة حتى قبل أن تتقدميها أرض تركيا. كما تعرفون أنا سيران، ألتقيكم من جديد من خلال هذا البرنامج حيث أواصل رحلتي مع نسيم رياح البحر الأبيض المتوسط الدافئ. لقد تركت آثار أنطاليا التاريخية وبساتين البرتقال وأودية أنطاليا الباردة خلفي وتوجهت نحو الشرق، نحو جمال آخر ومختلف يقع في سفوح جبال طوروس المتشابكة مع البحر، ألا وهي مدينة

مارسن. وخلال رحلتي رافقتني الجبال وإشجار الزيتون والبيوت الزجاجية والمناظر الطبيعية الخلابة التي يمتز اللون الأزرق مع الأخضر على طول الطريق. فمن جهة زرقة البحر الأبيض المتوسط اللامتناهية، ومن جهة أخرى قرى متراصة تحت ظلال جبال توروس، وكذلك المحطات التي يمتزج فيها التاريخ بالطبيعة. وعليه فإنه في هذه الحلقة سأحاول أن أنقل لكم رحلتي التي استمرت لليلتين والتي قضيتهما في مدينة مارسن خطوة بخطوة، حيث بدأت بأنامور ومن ثم سيليفكا ومركز مدينة مارسن وتارسوس. وعليه فإذا كنتم مستعدين فلننطلق معا في مغامرة جديدة وشيقة. مع بزوغ الشمس الصباح وصلت إلى أنامور، وأنا أسير في الطريق المتعرج الممتد تحت ظلال الجبال، كان الغطاء الأصفر والأخضر للبيوت الزجاجية التي تستضيف أشجار الموز ترافقني من جهة، وأمواج البحر الأبيض المتوسط الهادئة تضرب الشاطئ من جهة أخرى. أما عن أولى ملاحظات التي لفتت انتباهي بعد الوصول إلى أنامور هو الثراء الطبيعي الذي يهيمن على المكان. يبدو أن الوقت هنا يسير بسرعة على غير عادته، يجري وفقا لإيقاع الشمس وبعيدا عن صخم المدن. إذ أن معظم الناس عندما يسمعون اسم أنامور أول ما يتبادر إلى ذهنهم هو الموز، ولكن هذا الموز ليس الموز الذي اعتدنا رؤيته في الأسواق، بل إنه موز أنامور. يتميز بصغر حجمه فضلا عن أنه ممتلئ وعطري في ذات الوقت. وأنا أسير في الهواء الطلق مررت من عند البيوت الزجاجية وقطفت موزة واحدة وتذوقتها، وكانت رائحتها قوية لدرجة أنه بدا لي وكأن دفء الشمس كان مختبئا داخل تلك الفاكهة. وأثناء تبادل أطراف الحديث مع منتجي الموز علمت أن موز أنامور مميز للغاية بفضل بذوره المحلية وظروف نموه الطبيعية تماما. إنه مزيج من المناخ والتربة والعمل، كما أن قلعة مامورة المشيد على شواطئ هذه المدينة الطبيعية الرائعة والمتشابكة مع التاريخ تعتبر الفخر التاريخي لمدينة أنامور. فعند المشي بين أسوار القلعة الرائعة يبدو للمرء وكأنه يتبع آثار الماضي الراسخ على الصخور. وعندما صعدت إلى أبراج المراقبة ونظرت من حولي وجدت من جهة منظر البحر الأبيض المتوسط الأزرق اللامتناهي، بينما وجدت منظر الجبال الخضراء من جهة أخرى. وعندما أغمضت عيني أصغيت إلى أصوات الطيور والرياح التي كانت تهب بلطف، وإذا بشعور ينتابني وكأنني خرجت في رحلة عبر الزمن. وتعتبر هذه القلعة التي بنيت خلال العصر الروماني واحدة من أفضل القلاع المحفوظة منذ العصور الوسطى إلى يومنا هذا. وكما هو معروف فإنه بمرور الزمن تم ترميم وإصلاح تلك القلعة واستخدامها من قبل البيزنطيين والسلاجقة والقرمانيين والعثمانيين. إضافة إلى ذلك تلفت هذه القلعة الانتباه بنظامها الدفاعي المتطور وحصونها المسننة وأبراجها المستخدمة للمراقبة وخنادقها، كما تحتوي على مسجد وحمام يعود تاريخهما إلى القرن السادس عشر. ويعتقد أيضا أنها القلعة الحامية لمدينة أنامور الأثرية. ويتميز ماموريا الذي يحمل في داخله على آثار حضارات مختلفة بأنه صرح متعدد الطبقات من حيث التراث الثقافي والمعماري للبحر الأبيض المتوسط. فكل حجر من هذا الصرح يخفي في طياته على حقبة تاريخية معينة، ولكل جدار فيها يسرد قصة مختلفة.

بعد أن غادرت مدينة أناامور وصلت إلى سيليفكا، وكان وقت غروب الشمس. وتشتهر هذه المدينة الواقعة على ضفاف نهر جوكسو بأراضيها الخصبة وثرائها التاريخي، إذ لم يقتصر نهر جوكسو على نقل الماء فحسب، بل نقلت أيضا الحياة والتجارة والثقافة لقرون طوال. ويعد جسر سيليفكا الحجري أحد الهياكل التي عرفتني على المدينة لأول مرة، إذ يعود تاريخه إلى العصر الروماني، ولا يزال هذا الجسر الحجري قائما. كما أنه أثناء المرور من على الجسر كأن صدى الأصوات المنعكسة عندما ترتطم بالحجارة تهمس لك بوقع خطوات الماضي، وأن تناغم تدفق النهر مع قواس الجسر لا يعود بالنفع للعينين فقط وإنما للروح أيضا. فمن أكثر الأماكن إثارة للإعجاب في سيليفكا بلا شك حفرتا الجنة وجهنم. فعندما بدأت بالسير نحو هذه العجائب الجيولوجية المخفية في الطبيعة، فإن حفرة الجنة هي أولى تلك العجائب التي استقبلتني. كما أنه بالإمكان الاختيار بين استخدام الدرج الحجري الطويل الموجود عند المدخل أو النزول إلى هذا العمق باستخدام المصعد ذي الواجهة الزجاجية التي بني في السنوات الأخيرة. وخلال زيارتي هذه فإني فضلت استخدام المصعد وأنا أنزل ببطء، فإذا بالصمت المؤثر لهذا النزول خارجا من سطح الأرض ومتجها نحو أعماقي، وعلى عمق حوالي 70 مترا فإننا وصلنا إلى أطلال الكنيسة الواقعة في قلب غابة خضراء. وحسب الأسطورة المشهورة فإن هذه الكنيسة بنيت في عهد المسيحيين الأوائل، وإنها أشبه بمعبد مختبئ داخل أعماق الطبيعة. أما حفرة جهنم الواقعة بجوارها مباشرة فإنها تهدي إلى الشعور بالقشعريرة سواء كان بسبب اسمها أو شكلها، وتوصف هذه الحفرة المنحدرة بشكل عمودي والتي لا يمكن الوصول إليها بالسلالم في الأساطير بأنها المكان المقدس حيث ترتبط الآلهة بالعالم السفلي. وعند النظر إلى الأسفل يسمع المرء الصمت القادم من باطن الأرض، ومع غروب الشمس في سيليفكا ينعكس غطاء ذهبي فوق نهر جوكسو، كون إن المرء يعيش تجربة لحظة قطف الفواكه الاستوائية من غصنها من جهة، والشعور بالإثارة أثناء التجول بين قلاع العصور الوسطى من جهة أخرى، لهي معجزة الطبيعة التي تنحدر إلى أعماق الأرض، كل ذلك في يوم واحد. لهذا السبب يعد السفر أمرا رائعا. بدأنا بيوم جديد، أي حان وقت التمتع بالنكهات الجديدة. فعندما وصلت إلى مركز مدينة مارسن كانت مهمتي الأولى البحث عن مطعم تانتوني، إذ إن هذه النكهة الشعبية المميزة للمدينة لا تشبع المعدة فحسب، بل هي ثقافة وعادات وذكريات في ذات الوقت. أما عن طريقة إعداد التانتوني فإنه يتم عن طريق لف شرائح رقيقة من اللحم المطبوخ على صاج في خبز يعرف باسم لاباش الناعم كالقطن، علما بأنه يتم سلق اللحم أولا ثم يتم خلطهم مع الكثير من التوابل وخاصة مسحوق الفلفل الأحمر والكمون، ويشوى على صاج ساخن مع القليل من زيت بذرة القطن. ومن المعروف أن هذه التقنية الخاصة في الطهي تعزز من نكهتها وتحافظ على طراوة اللحم. حتى عند تقديم الطلب فإنه يتم في جو احتفالي بسيط، حيث يسأل أولا: هل ترغبون بتناول التانتوني في خبز لواش أم خبز اعتيادي؟ وعلى الفور كان ردي بأنني أفضل في خبز لواش مع إضافة الطماطم والبقدونس والبصل المفروم ناعما. عصرت بضع قطرات من الليمون على الخبز، وطلبت فلفلا مخللا حارا

جانب ذلك كوبا من لبن يايك المخفف المعروف باسم عيران يايك ذو الرغوة الكثيفة. وبعد أن تناولت اللقمة الأولى لم أشعر بأنني أتناول خبزي بتنتوني الدافئة فحسب، وإنما شعرت أيضا بمدى اتقان معديها والصدق الذي ينبعث من شوارع المدينة. إلى جانب ذلك، فعند تناولي للتنتوني شعرت بأنها دهنية، إلا أنها لم تكن ثقيلة على الإطلاق، فضلا عن نكهة التوابل المتوازنة التي تتميز بها. كما أنه أثناء تناولي للتانتوني أدركت أن هذا الطبق يحمل إيقاع مدينة مارسن المميزة، سريع وحار ومشبع في ذات الوقت. وبعد أن أتممت طعامي نهضت من على المائدة وقمت بجولة قصيرة حول المدينة. وبينما كنت أتجول بين أسواق مارسن التاريخية أتيحت لي أيضا فرصة التعرف على الحرف اليدوية، حيث يتم نسج السلالل والأقمشة المنسوجة على الأنوال التقليدية ونحت الخشب الذي لا يزال ينفذ في ورش صغيرة. وبالطبع إن لكل منها قصص صامتة تحمل آثار الماضي والتي حملتها إلى يومنا الحاضر. توقفت عند الحلواني الذي يبيع حلوى تعرف باسم جزارية، وذلك لتناول قليل من الحلوى. وهذا الطبق التقليدي الشهير المصنوع من الجزر يحتوي على الكثير من البندق أو الجوز ومطعم بالقرفة. وعندما انتهيت من تناول جزارية جاء الدور لتناول حلوى أخرى معروفة باسم كريبيتش. فهذه الحلوة الشهية التي تذكرنا بالكبة لكنها حلوة المذاق ومحشوة بالفستق الحلبي ومغطاة برغوة ناصعة البياض ومصنوعة كذلك من جذر عشبة جصية أو رقيقة أو نعيمة. وأخيرا تناولت مربى البرتقال. كان الأمر يبدو وكأن شمس البحر الأبيض المتوسط الذي يتلألأ في الملعقة. توجهت نحو شرق مدينة مارسن، حيث تستضيف مدينة أخرى تتشابك مع التاريخ، ألا وهي تارسوس. فمنذ اللحظة الأولى التي خطوت فيها شعرت بآثار آلاف السنين محفورة في شوارع هذه المدينة، وكذلك قصصها الممتدة من العصور القديمة وحتى يومنا الحاضر. هذا ويشبه تارسوس بالمتحف الحي الذي ما زال شامخا حتى يومنا الحاضر. أما عن محطتي الأولى فكانت لبوابة كليوباترا التي تتميز بأنها منسوجة بالأساطير. ووفقا للأسطورة فقد وصلت الملكة كليوباترا ملكة مصر إلى ميناء تارسوس على متن سفينة، وذلك للقاء قيصر. ودخلت الملكة المدينة من هذه البوابة التاريخية. وعلى الرغم من أن الجزء الذي لا يزال قائما اليوم هو قوس من العصر الروماني، إلا أنه عند المرور من تحت هذا القوس الرائع فإنه انتابني شعور كأنه يحيي اللقاء المثير والرائع للعصور القديمة من جديد. إلى جانب ذلك فإنه من الممكن رؤية النبل بقدر رؤية تعب السنين المحفورة على الأحجار. ثم توجهت لرؤية البئر القديس بولس، البئر الموجود في فناء المنزل الذي ولد فيه القديس بولس. هذا الصرح الذي يبلغ عمره مئات السنين والذي لا يزال يوفر مياه صافية لزواره فضلا عن ترحيبه الصامت لهم. وأخيرا شلال تارسوس. هذا الجمال الطبيعي القريب جدا من مركز المدينة والتي تعتبر الوجهة التي يرتادها كل من يرغب في الابتعاد عن صخب المدينة. هذا الشلال الذي يتشكل من فرع نهر بيردان المتدفق بين الصخور يعدكم بالبرودة رغم الحرارة الشديدة لفصل الصيف. وعلى الفور جلست في إحدى حدائق الشاي المحيطة واستمعت بحديث هادئ مع صوت المياه المتدفقة. وكانت الاستراحة عند تارسوس ثمينة جدا.

جدا بالنسبة لي رغم قصرها، إذ إنه ليس مجرد مكان تلتقون فيه بالطبيعة، بل هو أيضا بمثابة النافذة المفتوحة على السلام الداخلي. أعزائي المستمعين، إن اليومين اللتين قضيتهما في مدينة مارسن بجميع أقضيتها كانت مغامرة حافلة بالتاريخ والطبيعة والنكهات، ولكن الآن حان وقت الوداع على أمل اللقاء بكم في محطة التالية، ألا وهي مدينة أدنا، تلك المدينة الخصبة الواقعة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، إذ إنني أشعر بشوق كبير من أجل أن أشارككم ذكرياتي وقصص رحلتي معكم، وعلى أمل أن أراكم في رحلة جديدة. أترككم في أمان الله ورعايته.

مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. لكم جميع الذين سهروا على أعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 23 من يونيو حزيران 2026 المصادف يوم الثلاثاء. ساعاتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، أنا آلاء جوردو سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من فلسطين تروى الحكاية وسجل الأسفار.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرتان للأنباء. استقبل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية مار أغناطيوس الثاني أفرام كريم والوفد المرافق له، وعقد الاجتماع في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة ومغلقا أمام الصحافة. أجرى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي الزيدي، وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين تركيا والعراق بالإضافة إلى قضايا إقليمية وعالمية. وأشار رئيس الجمهورية أردوغان إلى أنهم يرغبون في الارتقاء بالعلاقات بين تركيا والعراق إلى مستويات أبعد في المرحلة الجديدة، مؤكدا أن إمكانيات التعاون كبيرة للغاية لا سيما في مجالات الطاقة والصناعات الدفاعية والنقل. ودعا رئيس الجمهورية رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لزيارة تركيا من أجل إجراء مشاورات شاملة. أجرى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، وبحث زعيمان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين تركيا وإيران إلى جانب التطورات الإقليمية والعالمية.

وأشار الرئيس أردوغان خلال الاتصال إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة أمر يبعث على الارتياح، وأن تركيا ستقدم كل الدعم الممكن لضمان أن ينتهي هذا المسار بالسلام، كما أكد على أهمية توخي الحذر تجاه الذين يسعون إلى عرقلة المفاوضات. وذكر رئيس الجمهورية أنه من المهم والضروري اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز السلام الإقليمي في العهد الجديد، مشيرا إلى أن تركيا ستعمل جاهدة من أجل إرساء هذا السلام. كما أكد الرئيس أردوغان في الاتصال أننا سنواصل اتخاذ الخطوات الرامية لتطوير وتعزيز التعاون التجاري والمالي وفي مجال الطاقة بين تركيا وإيران. التقى وزير الدفاع الوطني شار جولار مع نظيره المنغولي باتلوت دامبا، واستقبل الوزير جولار دامبا الذي يتواجد في أنقرة كضيف رسمي بمراسم عسكرية في مقر الوزارة. وبعد عزف النشيدين الوطنيين للبلدين أدى دامبا التحية العسكرية لحرس الشرف، ثم عقد الوزيران اجتماعا مغلقا على الصحافة. التقى رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركية إبراهيم كالان بنائب قائد الجيش الوطني الليبي اللواء صدام حفتر في مدينة بنغازي الليبية. وبحسب المعلومات المستقاة من مصادر أمنية، التقى رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم كالان مع حفتر في بنغازي، وتناول الاجتماع قضايا تتعلق بالحفاظ على السلام والأمن في ليبيا وتوحيد الإدارات والقوات العسكرية في شرق ليبيا وغربها تحت قيادة واحدة. كما تم بحث العلاقات التركية الليبية وتقييم توسيع التعاون وتعزيز الشراكات في مختلف المجالات. زار الرئيس البولندي كارول نافروتسكي قاعدة أساسان جولباش التكنولوجية في إطار زيارته للعاصمة أنقرة. وتأتي زيارة الرئيس البولندي إلى تركيا تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان. ورافق الرئيس نافروتسكي خلال الزيارة رئيس الصناعات الدفاعية البروفيسور الدكتور هارلوك جورجون والمدير العام لشركة أسيسان أحمد أكيول. وتلقى الوفد البولندي معلومات شاملة عن التقنيات الوطنية التي طورتها شركة الصناعات الإلكترونية العسكرية أسيسان، لا سيما في مجالات الحرب الإلكترونية والرادار والدفاع الجوي والاتصالات والإلكترونيات الضوئية. وخلال زيارته صرح الرئيس نافروتسكي قائلا: التعاون القائم بين قطاعي الصناعات الدفاعية في تركيا وبولندا أمر لا غنى عنه، وتعاون بالغ الأهمية لكلا البلدين، تربطنا شراكة استراتيجية منذ عقود، وانطلاقا من الاتفاقية التي وقعناها مع تركيا عام 2025 نحن على أتم الاستعداد لبناء تحالف أقوى معها. وشركة أساسان التي تأسست بدعم من القوات المسلحة التركية شركة راسخة وذات مكانة مرموقة، فنحن على استعداد دائم للقاء بكم وتبادل الخبرات. كما عرب الرئيس نافروتسكي عن تقديره لجهود شركة أساسان وتعاونها المحلي في بولندا. وفي إطار التعاون الصناعي الدفاعي الذي شهد تسارعا ملحوظا مؤخرا بين تركيا وبولندا، تبرز حلول أساسان لا سيما في مجالات الحرب الإلكترونية وأنظمة الدفاع المتقدمة. ويجري حاليا تقييم مشاريع جديدة لتعميق التعاون الاستراتيجي في قطاع الدفاع بين الحليفين في حلف شمال أطلسي الناتو، مع التركيز على الإنتاج المشترك وتبادل التكنولوجيا وتعزيز القدرات العملياتية. ومن أحدث أوجه التعاون بين شركة أساسان وبولندا عقد تصدير أنظمة الحرب الإلكترونية الذي وقع في كانون الأول ديسمبر 2025 بقيمة تقارب 410 ملايين دولار أمريكي. ويعزز هذا الاتفاق فعالية الصناعات الدفاعية التركية في ضمان أمن أوروبا ومنطقة حلف شمال الأطلسي الناتو، كما يبرز الثقة في حلول أساسان عالية التقنية التي تلبي معايير الناتو. صرحت مارتا كوسا عضو المفوضية الأوروبية المسؤولة عن التوسع بأن تركيا تلعب دورا رئيسيا في أجندة الترابط للاتحاد الأوروبي قائلة: لا يمكنني تخيل وجود ممر أوسط قوي ولا امتلاك كل هذه العلاقات الرقمية وعلاقات الطاقة والتجارة دون مشاركة قوية من جانب تركيا.
وفي تصريح أدلت به كوس عند مدخل فعاليات الافتتاح الرفيع المستوى لمنصة أجندة الترابط المنعقدة في بروكسل، أعربت عن ترحيبها بمشاركة وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورالولو في هذا الاجتماع.

وأشارت كوس إلى استمرار الاتصالات مع تركيا، مبينة أنها ستلتقي بمسؤولين أتراك اليوم، كما أنها ستزور العاصمة أنقرة في نهاية الشهر الجاري برفقة كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وماغنوس برونر عضو المفوضية الأوروبية المسؤول عن الشؤون الداخلية والهجرة. وألمحت كوس إلى أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تسير في مسارين مختلفين، لافتة إلى عدم إحراز تقدم في عملية الترشح للعضوية في هذه المرحلة، مستدركة بأن هناك الكثير مما يمكن القيام به في إطار أجندة الترابط. وشددت كوس على الدور المحوري الذي تؤديه تركيا في أجندة الترابط مجددة تأكيدها: لا يمكنني تخيل وجود ممر أوسط قوي ولا امتلاك كل هذه العلاقات الرقمية وعلاقات الطاقة والتجارة دون مشاركة قوية من جانب تركيا. وذكرت كوس أنهم تلقوا قائمة من وزارة الخارجية التركية تتضمن مشاريع الترابط المحتملة، موضحة أن هذه المشاريع يتم تقييمها ومواصلة العمل عليها جنبا إلى جنب مع المقترحات القادمة من الدول الأخرى.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: صرح إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ووفد التفاوض قائلاً: لا توجد قيود على الإفراج عن الأصول المجمدة. جاء ذلك رداً على ما زعم استخدام تلك الأصول في شراء منتجات محددة. وأجاب بقائي على أسئلة الصحفيين في مؤتمره الصحفي الأسبوعي في العاصمة الإيرانية طهران. وفيما يتعلق بما زعم استخدام الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة لشراء منتجات محددة، قال: لا توجد قيود على الأصول المجمدة، سيتم استخدامها بما يحقق مصلحة البلاد. كما صرح بقاي بأنهم لم يلتقوا برئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي خلال المحادثات في سويسرا، وأنه لا يوجد برنامج للوكالة لبدء عمليات تفتيش في المنشآت النووية المتضررة من الهجمات الأمريكية الإسرائيلية. وأكد بقاي كذلك على أنه إذا لم تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم فلن تفي إيران بالتزاماتها من جانب واحد، مشددا على ضرورة الوفاء بالالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم قبل بدء المفاوضات بشأن القضايا النووية ورفع العقوبات، مضيفا: لم تتم مناقشة القدرات الدفاعية الإيرانية وبرنامج الصواريخ بأي شكل من الأشكال خلال المحادثات ولن تكون موضوعا للتفاوض أبدا. تعزز شركات الدفاع والطيران التركية مكانتها في السوق التركية، ليس فقط من حيث حجمها الاقتصادي بل أيضا من حيث أدائها التصديري. وقد احتلت الشركات الرائدة في قطاع الصناعات الدفاعية والطيران التركي مراكز متقدمة في قائمة أكبر 500 شركة صناعية في تركيا لعام 2025 الصادرة عن غرفة صناعة إسطنبول، وذلك استنادا إلى أدائها التصديري. وكشفت أرقام الصادرات والتصنيفات العامة للشركات العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية والطيران ضمن قائمة ISO 500 عن تعزيز مكانة هذا القطاع في الأسواق الدولية بالتوازي مع نمو طاقته الإنتاجية. وبلغ إجمالي صادرات 11 شركة من أصل 13 شركة دفاعية وطيران شملها البحث والتي تم توفير بيانات صادراتها 6773 مليار دولار أمريكي. وساهمت شركة ARSA ديفانس بنحو نصف هذا الرقم وبصادرات بلغت 2916 مليار دولار. احتلت شركة ARCA إلى جانب ريادتها الصناعية القطاعية المرتبة الخامسة في إجمالي الصادرات ضمن مؤشر ISO 500، ودخلت الشركة القائمة في المرتبة الثانية عشر بصافي مبيعات إنتاجية بلغت 115 مليار و739 مليون و672 ألف و767 ليرة تركية. ويظهر التصنيف الشركة المتقدم في كل من مبيعات الإنتاج والصادرات تأثير قدرتها الإنتاجية العالية في مجال الذخائر على الأسواق الخارجية. وتطور الشركة الذخائر وأنظمة الأسلحة اللازمة لساحة المعركة الحديثة في منشآتها المتكاملة وفقا للمعايير الدولية. وانطلاقا من حرصها على تلبية احتياجات القوات المسلحة التركية بشكل كامل

إلى تقنيات إنتاجية واستثمارات في مصانع جديدة. واحتلت شركة الصناعات الجوية التركية توساش المرتبة 14 في تصنيف ISO 500 الإجمالي للصادرات بصادرات بلغت 1,030,727,000 دولار، كما احتلت الشركة المرتبة الأولى بين شركات الدفاع والطيران من حيث صافي مبيعات الإنتاج بقيمة 140,894,845,580 ليرة تركية. واحتلت شركة أوتوكار المتخصصة في تصنيع المركبات البرية التجارية والعسكرية المرتبة 17 عالميا، أما شركة روكيتسان فجاءت في المرتبة 22، وبلغت صادرات شركة أساسان 492,075,000 دولار لتحتل بذلك المرتبة 29 عالميا. وبذلك تعد كل من أركا وتوساش وأوتوكار وروكيتسان وأساسان من بين أفضل 30 شركة في تصنيف ISO 500 للصادرات. استمعتم إلى نشرة للأنباء، شكرا لحسن المتابعة ودمتم بخير. مستمعنا الكرام، نواصل برامجنا بهذا الفاصل الغنائي، فوقتا ممتعا.

ضمير العالم والتضامن. أحيانا ليس الألم بحد ذاته هو أكثر ما يؤلم الإنسان، بل إغماض العالم عينيه وصمته أمام ذلك الألم وتركه وحيدا بمفرده. ولكن في بعض الأحيان تأتي لحظة يلامس فيها ذلك الدخان المتصاعد من غزة إلى السماء رئتي إنسان يبعد عنها آلاف الكيلومترات، وتتحول تلك الصرخة المرتفعة من إحدى زوايا الشرق الأوسط إلى هتاف يتردد في ميادين مدن لم تكن تتوقعها أبدا، خاصة بعد عام 2023 خلقت القضية الفلسطينية موجة عالمية عارمة ومزلزلة لم نشهد لها مثيلا منذ وقت طويل. فقد نظمت عشرات الآلاف من المظاهرات في جميع أنحاء العالم، وملأت ملايين البشر الشوارع في وقت واحد، وفاضت الميادين بسيول بشرية من شوارع لندن المكتظة إلى اسطنبول ومن نيويورك إلى كيب تاون. كان البعض يحمل في يده مجرد لافتة بسيطة الصنع، والبعض الآخر سار دون أن ينطق بكلمة واحدة، ولكن كانت ترتسم على وجوههم جميعا العبارة نفسها: نحن نرى انكسار الأرواح هناك ونحن هنا. كانت الجامعات واحدة من أكثر قلاع هذه الصحوة فجأة وصمودا، فتلك الشرارة التي بدأت بنصب الطلاب للخيام في قلب حديقة جامعة كولومبيا انتشرت فجأة في أمريكا وأوروبا بأسرها. إننا نتحدث هنا عن أكثر من 3000 شاب واجهوا تدخل الشرطة العنيف وسحلوا على الأرض واعتقلوا لمجرد أنهم قدموا الدعم لفلسطين وهتفوا بالعدالة. فصل الكثير منهم من جامعاتهم وغدت مستقبلياتهم في خطر، ورغم ذلك لم يفككوا تلك الخيام، لأن فلسطين بالنسبة لهذا الجيل الجديد لم تعد مجرد عنوان خبر بعيد يرونه على شاشات التلفاز، بل أصبحت اختبارا لضمائرهم وكرامتهم الإنسانية ذاتها. بالطبع لم تتحرك الميادين فحسب، بل تحركت البحار أيضا تماما مثل روح مافي مارمرا التي لا تنسى في الماضي. أبحرت سفن الأطباء والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان من كافة أنحاء العالم عبر أساطيل الصمود والتضامن من الموانئ ليمدوا يد العون لأولئك المحاصرين. وحدثت تدخلات عنيفة مجددا، واحتجز الناس وضربوا في المياه الدولية مرة أخرى. إن تلك المعاملات المهينة واللا إنسانية التي تعرض لها النشطاء الأسرى بتوجيهات من وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن كفير لا تزال محفورة في ذاكرتنا جميعا. ولكن لحسن الحظ لم يقف العالم صامتا تماما هذه المرة، إذ أصدرت 8 دول من بينها تركيا بيانا مشتركا أدانت فيه هذا الانتهاك القانوني بشد العبارات، وارتفعت الأصوات في موانئ زوايا مختلفة من العالم للمطالبة بإعلان السياسيين الذين وقعوا على هذه القرارات أشخاصا غير مرغوب فيهم، لأن المسألة قد تجاوزت السياسة منذ زمن وتحولت إلى معركة كرامة. في الواقع هذا التلاحم الدولي لم يظهر في ليلة وضحاها، بل تقف وراءه جهود دبلوماسية دؤوبة امتدت لسنوات من إفريقيا إلى أمريكا اللاتينية. واليوم تعترف 147 دولة رسميا بفلسطين كدولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة. هذا يعني أن الأغلبية الساحقة من العالم تقف وراء هذه القضية العادلة، لا سيما تلك الخطوات التاريخية التي اتخذتها إسبانيا والنرويج وإيرلندا متتالية في الآونة الأخيرة صفعت وجه أوروبا بأكمله بعدالة هذا الكفاح. أما تركيا فكانت منذ البداية وعلى مدار نصف قرن واحدة من أبرز الدول التي تصدرت هذا التضامن الراسخ، ليس على الصعيد الدبلوماسي فحسب، بل وعبر ممرات المساعدات وشاحنات الإغاثة والتلاحم المجتمعي. ولكن هل تدرون ما هو أكثر شيء أثر فيه خلال هذه العملية؟ هو التقاء بشر لا يعرفون حتى لغة بعضهم البعض في الطرف الآخر من العالم على الألم نفسه. فنان صعد على المسرح ومضى يتحدث عن فلسطين مخاطرا بمسيرته المهنية بأكملها. لاعب كرة قدم سجل هدفا، وبدلا من أن يعيش فرحته أرسل رسالة صامتة إلى العالم.
طبيب ترك كل شيء وذهب متطوعا إلى تلك المنطقة الخطيرة. طالب قضى ليلته مستيقظا على الخرسانة الباردة في حديقة الجامعة، وأم بكت بحرقة في بيتها لأجل أطفال لا تستطيع حتى تحديد موقعهم على الخريطة. هذا يعني أنه لا حاجة للتحدث باللغة نفسها ولا للولادة تحت العلم ذاته لجمع الناس جنبا إلى جنب، فالضمير وحده يكفي. بالتأكيد لم يظهر الجميع رد الفعل نفسه، وهذه حقيقة أيضا، فقد كان هناك من تجاهلوا ومن صمتوا ومن حاولوا إخفاء الوحشية المرتكبة خلف جمل دبلوماسية منمقة، ولكن مهما فعلوا فأن هناك قوة أكبر بكثير الآن تحطم جدار الصمت هذا. إنها الذاكرة المشتركة للإنسانية، لأن كل إنسان ينبض قلبه أينما كان في هذا العالم، يمكنه أن يشعر في أعماق قلبه بذلك الخوف الكامن في عيني طفل وبعزلة شعب بأكمله. إن فهم فلسطين ليس مجرد النظر إلى الحدود المرسومة على الخريطة لتعلم الجغرافيا فحسب، بل هو رؤية كيف يمر الضمير الإنساني باختبار عظيم. ولهذا السبب تحديداً يتردد صدى تلك الصرخة المرتفعة من غزة اليوم في مدن تبعد عنها آلاف الكيلومترات. إن الشيء الذي يبقي شعباً واقفاً على قدميه ليس مجرد صموده النبيل النابع من داخله فحسب، بل هو ذلك الضمير الإنساني المشترك المرتفع من النصف الآخر من العالم. في الحلقة القادمة نذهب إلى المحطة الأخيرة من هذه الرحلة الطويلة والشريفة، أي إلى الذاكرة الكبرى، إلى تلك المفاتيح التي لا يطالها الصدأ، وإلى أشجار الزيتون التي تشبثت جذورها بالأرض بقوة، إلى تلك الذاكرة الخالدة. نلتقي في الحلقة الختامية من برنامجنا من فلسطين تروى الحكاية. دمتم في أمان الله ورعايته.

سجل الأسفاري. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 23 من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفار، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصص رحلة سيران إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة التركية العريقة حتى قبل أن تتقدميها أرض تركيا. كما تعرفون أنا سيران، ألتقيكم من جديد من خلال هذا البرنامج حيث أواصل رحلتي مع نسيم رياح البحر الأبيض المتوسط الدافئ. لقد تركت آثار أنطاليا التاريخية وبساتين البرتقال وأودية أنطاليا الباردة خلفي وتوجهت نحو الشرق، نحو جمال آخر ومختلف يقع في سفوح جبال توروس المتشابكة مع البحر، ألا وهي مدينة مارسن. وخلال رحلتي رافقتني الجبال وإشجار الزيتون والبيوت الزجاجية والمناظر الطبيعية الخلابة التي يمتزج اللون الأزرق مع الأخضر على طول الطريق. فمن جهة زرقة البحر الأبيض المتوسط اللامتناهية، ومن جهة أخرى قرى متراصة تحت ظلال جبال توروس، وكذلك المحطات التي يمتزج فيها التاريخ بالطبيعة. وعليه فإنه في هذه الحلقة سأحاول أن أنقل لكم رحلتي التي استمرت لليلتين والتي قضيتهما في مدينة مارسن خطوة بخطوة، حيث بدأت بأنامور ومن ثم سيلفكا ومركز مدينة مارسن وتارسوس. وعليه فإذا كنتم مستعدين فلننطلق معا في مغامرة جديدة وشيقة. مع بزوغ الشمس الصباحي وصلت إلى أنامور، وأنا أسير في الطريق المتعرج الممتد تحت ظلال الجبال كان الغطاء

الأصفر والأخضر للبيوت الزجاجية التي تستضيف أشجار الموز ترافقني من جهة، وأمواج البحر الأبيض المتوسط الهادئة تضرب الشاطئ من جهة أخرى. أما عن أولى ملاحظات التي لفتت انتباهي بعد الوصول إلى أنامور هو الثراء الطبيعي الذي يهيمن على المكان. يبدو أن الوقت هنا يسير بسرعة على غير عادته، يجري وفقاً لإيقاع الشمس وبعيداً عن صخم المدن. إذ أن معظم الناس عندما يسمعون اسم أنامور أول ما يتبادر إلى ذهنهم هو الموز، ولكن هذا الموز ليس الموز الذي اعتدنا رؤيته في الأسواق، بل إنه موز أنامور يتميز بصغر حجمه فضلا عن أنه ممتلئ وعطري في ذات الوقت. وأنا أسير في الهواء الطلق مررت من عند البيوت الزجاجية وقطفت موزة واحدة وتذوقتها، وكانت رائحتها قوية لدرجة أنه بدا لي وكأن دفء الشمس كان مختبئا داخل تلك الفاكهة. وأثناء تبادل أطراف الحديث مع منتجي الموز علمت أن موز أنامور مميز للغاية بفضل بذوره المحلية وظروف نموه الطبيعية تماما. إنه مزيج من المناخ والتربة والعمل، كما أن قلعة مامورة المشيد على شواطئ هذه المدينة الطبيعية الرائعة والمتشابكة مع التاريخ تعتبر الفخر التاريخي لمدينة أنامور. فعند المشي بين أسوار القلعة الرائعة يبدو للمرء وكأنه يتبع آثار الماضي الراسخ على الصخور. وعندما صعدت إلى أبراج المراقبة ونظرت من حولي وجدت من جهة منظر البحر الأبيض المتوسط الأزرق اللامتناهي، بينما وجدت منظر الجبال الخضراء من جهة أخرى. وعندما أغمضت عيني أصغيت إلى أصوات الطيور والرياح التي كانت تهب بلطف، وإذا بشعور ينتابني وكأنني خرجت في رحلة عبر الزمن. وتعتبر هذه القلعة التي بنيت خلال العصر الروماني واحدة من أفضل القلاع المحفوظة منذ العصور الوسطى إلى يومنا هذا. وكما هو معروف فإنه بمرور الزمن تم ترميم وإصلاح تلك القلعة واستخدامها من قبل البيزنطيين والسلاجقة والقرمانيين والعثمانيين. إضافة إلى ذلك تلفت هذه القلعة الانتباه بنظامها الدفاعي المتطور وحصونها المسننة وأبراجها المستخدمة للمراقبة وخنادقها، كما تحتوي على مسجد وحمام يعود تاريخهما إلى القرن السادس عشر. ويعتقد أيضا أنها القلعة الحامية لمدينة أنامور الأثرية. ويتميز ماموريا الذي يحمل في داخله على آثار حضارات مختلفة بأنه صرح متعدد الطبقات من حيث التراث الثقافي والمعماري للبحر الأبيض المتوسط. فكل حجر من هذا الصرح يخفي في طياته على حقبة تاريخية معينة، ولكل جدار فيها يسرد قصة مختلفة. بعد أن غادرت مدينة أنامور وصلت إلى سيليفكا، وكان وقت غروب الشمس. وتشتهر هذه المدينة الواقعة على ضفاف نهر جوكسو بأراضيها الخصبة وثرائها التاريخي، إذ لم يقتصر نهر جوكسو على نقل الماء فحسب، بل نقلت أيضا الحياة والتجارة والثقافة لقرون طوال. ويعد جسر سيليفكا الحجري أحد الهياكل التي عرفتني على المدينة لأول مرة، إذ يعود تاريخ إلى العصر الروماني ولا يزال هذا الجسر الحجري قائما. كما أنه أثناء المرور من على الجسر كأن صدى الأصوات المنعكسة عندما ترتطم بالحجارة تهمس لك بوقع خطوات الماضي. وأن تناغم تدفق النهر مع قواس الجسر لا يعود بالنفع عينين فقط، وإنما للروح أيضا. فمن أكثر الأماكن إثارة للإعجاب في سيليفكا بلا شك حفرتا الجنة وجهنم. فعندما بدأت بالسير نحو هذه العجائب الجيولوجية المخفية في الطبيعة

فإن حفرة الجنة هي أولى تلك العجائب التي استقبلتني، كما إنه بالإمكان الاختيار بين استخدام الدرج الحجري الطويل الموجود عند المدخل أو النزول إلى هذا العمق باستخدام المصعد ذي الواجهة الزجاجية الذي بني في السنوات الأخيرة. وخلال زيارتي هذه فإني فضلت استخدام المصعد وأنا أنزل ببطء، فإذا بالصمت المؤثر لهذا النزول خارجا من سطح الأرض ومتجها نحو أعماقي، وعلى عمق حوالي 70 مترا فإننا وصلنا إلى أطلال الكنيسة الواقعة في قلب غابة خضراء. وحسب الأسطورة المشهورة فإن هذه الكنيسة بنيت في عهد المسيحيين الأوائل، وإنها أشبه بمعبد مختبئ داخل أعماق الطبيعة. أما حفرة جهنم الواقعة بجوارها مباشرة فإنها تهدي إلى الشعور بالقشعريرة سواء كان بسبب اسمها أو شكلها، وتوصف هذه الحفرة المنحدرة بشكل عمودي والتي لا يمكن الوصول إليها بالسلالم في الأساطير بأنها المكان المقدس حيث ترتبط الآلهة بالعالم السفلي. وعند النظر إلى الأسفل يسمع المرء الصمت القادم من باطن الأرض، ومع غروب الشمس في سيلفكا ينعكس غطاء ذهبي فوق نهر جوكسو، كون إن المرء يعيش تجربة لحظة قطف الفواكه الاستوائية من غصنها من جهة، والشعور بالإثارة أثناء التجول بين قلاع العصور الوسطى من جهة أخرى، لهي معجزة الطبيعة التي تنحدر إلى أعماق الأرض، كل ذلك في يوم واحد. لهذا السبب يعد السفر أمرا رائعا. بدأنا بيوم جديد، أي حان وقت التمتع بالنكهات الجديدة. فعندما وصلت إلى مركز مدينة مارسن كانت مهمتي الأولى البحث عن مطعم تانتوني، إذ إن هذه النكهة الشعبية المميزة للمدينة لا تشبع المعدة فحسب، بل هي ثقافة وعادات وذكريات في ذات الوقت. أما عن طريقة إعداد التانتوني فإنه يتم عن طريق لف شرائح رقيقة من اللحم المطبوخ على صاج في خبز يعرف باسم لاباش الناعم كالقطن، علما بأنه يتم سلق اللحم أولا ثم يتم خلطه مع الكثير من التوابل وخاصة مسحوق الفلفل الأحمر والكمون، ويشوى على صاج ساخن مع القليل من زيت بذرة القطن. ومن المعروف أن هذه التقنية الخاصة في الطهي تعزز من نكهتها وتحافظ على طراوة اللحم، حتى عند تقديم الطلب فإنه يتم في جو احتفالي بسيط، حيث يسأل أولا: هل ترغبون بتناول التانتوني في خبز لواش أم خبز اعتيادي؟ وعلى الفور كان ردي بأنني أفضل في خبز لواش مع إضافة الطماطم والبقدونس والبصل المفروم ناعما. عصرت بضع قطرات من الليمون على الخبز، وطلبت فلفلا مخللا حارا، إلى جانب ذلك كوبا من لبن يايك المخفف المعروف باسم عيران يايك ذو الرغوة الكثيفة. وبعد أن تناولت اللقمة الأولى لم أشعر بأنني أتناول خبزي بتنتوني الدافئة فحسب، وإنما شعرت أيضا بمدى اتقان معديها والصدق الذي ينبعث من شوارع المدينة. إلى جانب ذلك فعند تناولي للتانتوني شعرت بأنها دهنية، إلا أنها لم تكن ثقيلة على الإطلاق، فضلا عن نكهة التوابل المتوازنة التي تتميز بها. كما أنه أثناء تناولي للتانتوني أدركت أن هذا الطبق يحمل إيقاع مدينة مارسن المميزة، سريع وحار ومشبع في ذات الوقت. وبعد أن أتممت طعامي نهضت من على المائدة وقمت بجولة قصيرة حول المدينة، وبينما كنت أتجول بين أسواق مارسن التاريخية أتيحت لي أيضا فرصة التعرف على الحرف اليدوية، حيث يتم نسج السلالل والأقمشة المنسوجة على الأنوال التقليدية.

التقليدية ونحت الخشب الذي لا يزال ينفذ في ورش صغيرة. وبالطبع إن لكل منها قصص صامتة تحمل آثار الماضي والتي حملتها إلى يومنا الحاضر. توقفت عند الحلواني الذي يبيع حلوى تعرف باسم جزارية، وذلك لتناول القليل من الحلوى. وهذا الطبق التقليدي الشهير المصنوع من الجزر يحتوي على الكثير من البندق أو الجوز ومطعم بالقرفة. وعندما انتهيت من تناول جزارية جاء الدور لتناول حلوى أخرى معروفة ب

البياض ومصنوعة كذلك من جذر عشبة جصية أو رقيقة أو نعيمة. وأخيرا تناولت مربى البرتقال. كان الأمر يبدو وكأن شمس البحر الأبيض المتوسط الذي يتلألأ في الملعقة. توجهت نحو شرق مدينة مارسن، حيث تستضيف مدينة أخرى تتشابك مع التاريخ، ألا وهي تارسوس. فمنذ اللحظة الأولى التي خطوت فيها شعرت بآثار آلاف السنين محفورة في شوارع هذه المدينة، وكذلك قصصها الممتدة من العصور القديمة وحتى يومنا الحاضر. هذا ويشبه تارسوس بالمتحف الحي الذي ما زال شامخا حتى يومنا الحاضر. أما عن محطتي الأولى فكانت لبوابة كليوباترا التي تتميز بأنها منسوجة بالأساطير. ووفقا للأسطورة فقد وصلت الملكة كليوباترا ملكة مصر إلى ميناء تارسوس على متن سفينة، وذلك للقاء قيصر. ودخلت الملكة المدينة من هذه البوابة التاريخية. وعلى الرغم من أن الجزء الذي لا يزال قائما اليوم هو قوس من العصر الروماني، إلا أنه عند المرور من تحت هذا القوس الرائع فإنه انتابني شعور كأنه يحيي اللقاء المثير والرائع للعصور القديمة من جديد. إلى جانب ذلك فإنه من الممكن رؤية النبل بقدر رؤية تعب السنين المحفورة على الأحجار. ثم توجهت لرؤية البئر القديس بولس، البئر الموجود في فناء المنزل الذي ولد فيه القديس بولس. هذا الصرح الذي يبلغ عمره مئات السنين والذي لا يزال يوفر مياه صافية لزواره فضلا عن ترحيبه الصامت لهم. وأخيرا شلال تارسوس، هذا الجمال الطبيعي القريب جدا من مركز المدينة والتي تعتبر الوجهة التي يرتادها كل من يرغب في الابتعاد عن صخب المدينة. هذا الشلال الذي يتشكل من فرع نهر بيردان المتدفق بين الصخور يعدكم بالبرودة رغم الحرارة الشديدة لفصل الصيف. وعلى الفور جلست في إحدى حدائق الشاي المحيطة واستمعت بحديث هادئ مع صوت المياه المتدفقة. وكانت الاستراحة عند تارسوس ثمينة جدا بالنسبة لي رغم قصرها، إذ أنه ليس مجرد مكان تلتقون فيه بالطبيعة، بل هو أيضا بمثابة النافذة المفتوحة على السلام الداخلي. أعزائي المستمعين، إن اليومين اللتين قضيتهما في مدينة مارسن بجميع أقضيتها كانت مغامرة حافلة بالتاريخ والطبيعة والنكهات، ولكن الآن حان وقت الوداع على أمل اللقاء بكم في محطة التالية، ألا وهي مدينة أدنا، تلك المدينة الخصبة الواقعة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، إذ إنني أشعر بشوق كبير من أجل أن أشارككم ذكرياتي وقصص رحلتي معكم. وعلى أمل أن أراكم في رحلة جديدة. أترككم في أمان الله ورعايته.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا

لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.